وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم